0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
2: Loud and proud.
3: Ciao, Arezzo. Buon ascolto.
4: Questa è RH.it.
5: رجوما في استماع راديو هانبول ايطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: ما معنا كتسمتوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione.

0: un saluto agli amici di Cagliari.
1: RadioEmbol.it.
2: أنا كتنصر راديو هانبول، أول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار

0: muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Raġuna fissima radio Handball Italia هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
2: radiohandball.it. prove tecniche di trasmissione.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.